اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

0: Benoît FM 106.0.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وتقبل هذه الأمداح التي مدح بها وهي القلب مني في ذا اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما القلب مني في ذا اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن

والكرما. قد زال رين فؤادي وما حادرني، كبائري قد محاها من محى اللمما. قد زال عني ضر الدال مذ زمن، ربي كفاني الجواء والسوء والدقما. فالنفس والخلق والشيطان قد فرغوا، من قصد ضري للدنيا ابتغت سلما. نومي عبادة رب لا شريك له، قلبي يدبر آيا تورث الحكما. لغير نحوي ما للضر مع وجل، نعم المجيب الذي غيري يري وكما. نعم المجيب الذي منه يفي غرض، بلا حساب لمن يرجوه معتصماً.

لي لرب لا شريك له في ملكه وكفاني الفقر والسدما أسلمت كلي لرب لا شبيه له مع الذي في فؤادي حبه انكتما أسلمت كلي لرب لا نظير له مع الذي نهجه من آفة سلما أسلمت كلي لرب لا معين له مع الذي دينه الإسلام منذ سما أسلمت كلي لرب لا ابتداء له مع الذي صار لي منجا ومعتصما أسلمت كلي لرب جل عن ولد مع الذي مدحه يوليني العصما أسلمت كلي لرب جل عن غرض مع الذي كونه لي قاد لي نعما أسلمت كلي لرب جل عن مثل مع الذي من جميع العيب قد عصما أسلمت كلي لرب العالمين بمن باها بخدمتي الأتباع والعظما أسلمت كلي للباقي بأحمدنا نور الذي حان أو يأتي كمن قدما أسلمت كلي لباق لي يقود منا مع الذي قد محى ضري وقد صرما

فاحتواه معتليا فوق الذين احتووا ما راق وانفخما والآل والصحب والقافين سنته أزكى صلاة بتسليم يقي سقما صلى عليه مع التسليم مرسله بخير ذكر يري من أفلح اللقما في الآل والصحب والهادين أمته أزكى سلامي حفيظ لم يحز عدما صلى عليه مع التسليم باعثه بما بقى أنحوى ذكرا محى الغمما في الآل والصحب من حازوا شفاعته أزكى سلامي مقيت خلد النعما صلى عليه الذي أعلى نبوته حتى استجارت به أجداده الكرما والآل والصحب والمسترشدين به أزكى صلاة بتسليم يقي لمما صلى عليه الذي أعطاه معجزة أخزت ذوي الكفر حتى الكل قد سدما والآل والصحب والمستنجدين به أزكى صلاة بتسليم يقي سأما صلى عليه الذي بالسبق كرمه حتى درى سبقه غمر ومن علما والآل والصحب والمحيين سنته أزكى صلاة بتسليم يقي ألما ذاك المجير الذي قد استجرت به وصان كلي صونا زحزحت تهما قد صان كلي حفيظ كان لي بمنا عن شر نفس وشيطان وماكهما ذاك المجير الذي قد استجرت به من التفاتي لشيء يبطئ القدما ومن مكائد أعدائي ومن زمني ومن كلام وعين معبلا وعما ومن حجاب ومن وقف ومن غياب ومن غلو وإفراط كمن حرما نويت كوني عبد الله ممتثلا للأمر تارك نهي حيثما حتما مستمسكا برسول الله سيدنا محمد من محى الأحزان والوجما به تعلقت في سر وفي علن عناية من إله زحزح الألما له علي لوجه الله لا للغن ما سره خدمة قد تخجل الخدما لكن ونا الدهر عن أمداحه الشعراء وني الأصابع عن مس لجرم سما وهو الغياث الذي يحمي هنا وغدا من كل ما يجلب الخسران والندما لي جاد ربي بكون الدهر خادمه ودفعه لسوى نحو العنا كرما وهو الذي كونه للدهر فرحني إذ كونه لي قاد الرضا كرما وهو الوسيلة للوهاب متكلي سبحانه قادرا قد زحزح الولما نعم الحفيظ الذي قد صانني أبدا ولا يوجه لي ضرا ومن ظلما وهو الشفيع الذي بانت شفاعته لي إذ كفاني به ذو العرش ما صدما وهو الكريم الذي قد قاد لي ملكي سرا جهاتي كفى مكرا قد انبرما وهو الكريم الذي لي قاد خدمته وقاد لي منه سرا يفحم العلماء.

الناس طرا فالأذن صرما وهو الوكيل الذي المنان يسعدني به وزحزحني عن جالب وكما وهو العلي الذي الحنان يظهرني بجاهه وأزال الضيق والسأما وهو القوي الذي الهادي يثبتني به وساق لغيري جملة الخصما وهو المني

فرحة الكرماء وهو العظيم الذي الباقي يعظمني بجاهه مذ كفاني كلما ارتكما.

تعتلى فائقا كل الورى علما عليه سلم من لي قاد خدمته في السر والجهر حتى

يقول أمتي يرحم خير من رحما. وأمهم ليلة الإسراء وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء. هل قدموه وصاروا مقتدين به والكل أم خيارا شأنهم عظما. أجل إذ الشمس تخفي كوكبا أبدا مع السن ماري مهما

رئيس حاز مرتبة إلا ولاذ به كي لا يرى ألما أجداده الكرماء لاذوا به وحووا به المقامات والتقريب والنعما لنوره سجدت أملاك مرسله للجد آدم نورا فيه منكتما للمصطفى خير خلق الله قاطبة ما لم يكن لرئيس شأنه فخما له لدى الله ما لم يدره بشر أو جن أو ملك سرا

ما لغيرهم ساق عارا يخجل الكرما وهو الكريم الذي ما زال منتخبا من سادة كل فرد منه منفخما ندب كريم من الأخيار والكرماء غر جحاجح غر فضلهم عظما قد اصطفي من خيار ما أتى أحد منهم بما يخجل الأخيار والعظماء بجاهه لم يمل للذنب آدم مذ له دعاه لعين منه قد عصما نجى به الله نوحا في سفينته وصين يعقوب عما أثبتوا كعما بالمنتقى أخرج المنان يوسف من جب ومن كيد من عنها اقتضى ولما وصاحب النون بالماحي حوى فرجا من ربه بعد أن قد كان ملتقما به غدت نار إبراهيم باردة مع السلام ومن كيد العدا سلما قد فاز أيوب بالماحي بعافية بعد ابتلاء بضر مسه

من عظما فحاز ما حاز من سر يخص به وليس يحظى به خلق حوى عظما وآب في الليل قبل الفجر منصرفا لأهله ذاهبات منه معتصما.

قد حن جذع النبي إذ عنه منتقل حنين ثكل التي فردانها اخترما ناداه في البحر قبل الضيق خادمه بما به زحزح الأحزان والألما كفاه بر وبأس فيهما عهدا للقتل والحب جود لليمين هما بأس الشمال كفى المستشفعين.

0: لم يلاق خبثا أو سقما صلى عليه الذي في الخلق سوده في الآل من جود كل يخجر الديما عليه سلم باق زاد سودده في الصحب أنوار من قد زحزحوا ظلما عليه مدهر رضوان الذي سلكوا في نهجه كل شخص يتقي النقما لاقت صحابته صعبا مجاهدة إذ فاجأوا مجرى فجار حووا شمما في يوم بدر بدا بدرا وأمهم إعلاء كلمة من أعلى به الهمما إذ جاءه فيه فردا في صحابته ألب حووا شقوة لم يشكروا النعما قادت لبدر ذوي الحسنى سعادتهم وكلهم واثق بالله منجزما قد سارع الصحب حبا للنبي معا لحب خالقهم حبا نفاتهما وفيهم الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم مع علي بغية العلماء إذ قلب عثمان فيهم كالغزاة معا أما الثلاثة فالإظهار من بهما بالصدق صدقه الصديق بحدلة مستسلما ومن الوسواس قد سلما قد فارق الشك فاروق الهدى عمر وفاز بالخير ذو النورين مغتنما ثم العلي علي صار معتنيا إذ لم يزل عسكر الأقتال مقتحما عليه مدى
1: بنو اف ام 106.0
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyukaay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
3: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

0: Beno FM 106.0.
1: Assalamu alaykum ya mumajjad. Assalamu alaykum ya my auza. Assalamu alaykum ya sayyib al anwar. Assalamu alaykum ya my shunub. Assalamu alaykum ya jalil qurub. Assalamu alaykum ya khair anam. Assalamu alaykum ya badr al tamam. السلام عليك يا دار البصائب. السلام عليك يا بر الشقايب. السلام عليك يا مصاب الخيام. السلام عليك يا مصاب الغمام. السلام عليك يا متوجب الكرام. السلام عليك يا خلاص السلام. السلام عليك يا متوجب الكرام. السلام عليك يا خواتي يا يا خلاصة الدهام. السلام عليك يا سين الشباب. السلام عليك يا سايب العباد. السلام عليك يا ربنا الصلاة. السلام عليك يا داي الفلاح. السلام عليك يا نور سبا. السلام عليك يا رب الزمان. السلام عليك يا خير الخلائق. السلام عليك يا أبدل كل ناطق. السلام عليك يا نبي ورسول. السلام عليك يا أبا بطول. عزا كيل ترغيب. عزا مصطفى. عزا جميل. وي عزا أوهد. عزا جميل. ناتي عزا مرتضى. عزا أبيب الله. عزا سيد مرتضى. هو سند مجتبى. عزا مرتضى. وعزا مجتمع. وعزا منتقى. وعزا مصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي مولد درج نسيق. وفي مولد السمين. هذه قصيدة لمدي نبي لمي. عزا نبي رداء. عزا سفي قضاء. عزا سراج الذي لا ينتبع أبدا. عزا نبي الذي ترجى سباته. عزا الذي نوره قبل أنام بدا. عزا الذي جاءنا البصرى. ماشي وبي محمد المجتبى نما شفيع قضاء. أزال سيداتي دنيا لمولدي. وزال من السلام شكر وانفخدا. أزال سيد كوثر

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bismillah yasimi sami allah qadim tadatu binasmi bure allah bismillah yasimi sami allah qadim tadatu binasmi bure allah dure ñu diiw jura dal mustafa wa umma rawa maulida muqtar allah khibali ma rasulillah wastami'u wa anshidu ya mala linaqi allah deglen taxaw deglu li may wax muhammadana min maulidil harabin manshur allah maulida gaya nazar lay way pirin walafal ndax yeen mi jayil ya xam mahna ya allah damay xamal gaayi da mawle lu doñu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla manama ma way yaram waya kon bu xamul xam ci lu tax tag yonem war mo yalla xam yalla xam famu del yonem ba war na ku ne ku len xam yalla bun xam ko ka yalla dana voy turi mamam maqariqib al mujasad yum dadef bo ba yalla min faydi bahil manawi ya mutimu lana kharatu sa nasma fil manshur allah wal mawdul duri wal bari la jakaway walak manawi wal barsan ji allah mira may kese ñew fi kage du fa ñew motax ma bolate sen mawlid ya allah muhammadun khairu khalqil ay fi abadin ya allah salli halay dahra ya allah muhammadun khairu khalqil ay fi abadin ya allah salli halay dahra ya allah lawla ma kana mulkul ay muntasiman dunyan wa akhiran min al asman ya allah had kana nuran wala lawhun wala qalamun wala sama'un ma al amlak ya allah ولا جنان ولا نار جيم ولا عرش وفرش مهر انهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مهر امتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح جرت في زهل يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا الجار يا الله فالكل من نوره رحمن اوجده لولا ما كانت الافاق يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميجتنا أسقيتنا منه يوم منك يا الله يا مولد المصطفى سربت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوت ناقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوت ناقدة الأنوار يا الله يا ربي عفوا بجاي المصطفى كرما واستروا بي في داري يا الله واكر ندري المصطفى كرما دهرا دار في مسجد منك يا الله وصل النبي تسليم علي بي وروي روح بي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تكوين نور رسول الله يا الله خلق دوام فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لير محمد ما لبن رنجام قوي سبال يا الله ينم جوان غاسلام دين دم موغن يا تيميري هدين كي سدم يا الله مبين لير جا تكيرا يلوس لقد ملون جنال مثاله فوف يا الله sabal na fofé djoum ñaar fukki djunni baat ci kaw garab la bi ismillah ya allah bur yalla jox ko fe mer atul hay leer ga seto ba gis bopam walaw batin ba dal li sujud ngir kel sa delu taxaw juroom yoon ni dugal fa julli yalaw juroom ni julli motax di yesu len mana ba ni mom la jekkal la ke loru gelaw ni noor rabbil wara anwaru kulli khat habl al qalaiq fil mariyi yalaw anwar asabihi min nuri kulli khat wal anbiya wa jami rusuli yalaw leeram ga jamuna leeru rabbuhu diko war lumat bi khamsini alfin hama yalaw leeram ba jamuna leer ak rabbu o diko war lumat bi khamsini alfin hama yalaw bur yalla dal di digal leer yo yep ñu war ngir jamu leer ak rasulullah yalaw tafo wa tafo bismillah ñeppangana subhana khaliqu haza nuri yalaw ñi war di war alfu alfu hami maluko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalaw bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sab di tok tok hayaan minu yalaw ñanam tu tok ne ji do babakar omar usman shum halim wa na yalaw bu delu binda ca tok ñoy yowon ca la sal malaika ya harasat kursi yalaw wal anbiya wa jamir si wal kurama wal awi wal khalam magosi yalaw bur yalla na khalimam goge binal majikum ma kanu aw sayako lu dara yalaw munako man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya yalaw munako an la ilaha لا شريك له الا الاله وحيدا بين يالله محمد خير خلق الله في يبج سرالي اله الخلق يالله با يالله تدي رسول الله المدنا مجي بغر دال سجود فوفا يالله سجود نتي ميلاد فوفا يمات سجود ماجل محمد اخيتم يالله مبين حجنا اقي ويري يمر والهور والدور والولدان يا الله تبين جانا ما اتانغور وري ومير اكي شاكيد يا جانا يا الله يا لانغنا حليمم غوجي بنل دما بار مركل امته اولو الحسن يا الله

yalla taxu na ci jeje jeje da ko binim juroom ñaan tan fil bari yalla yone ndoxu na ci jeje kay dana ko binim juroom ñaan tan fil bari yalla law leer ci kaw leer ba leer ak mustafa ga duggé ci jeje leer nge neelal yalla yalla nurun hala nuri min nuri min nuruna li nuri min nuri anwaru yalla fi bahri nasratihi fi bahri amati fi bahri qudrati jaja yalla bahru karamati ma bahru shaqawati ma bahru hidayati nyo feson fa yalla bahru sabati wa bahri ikmati wa bahri mahrifatun ma ila bu yalla kero bandol mako khouche djiji le ni basar diwa ca momeli rabbal harsi yalla bur yalla xeyna ko yelbul ndox mu tokke ci yow ki meri ci neñu tek ñanan te yalla bur yalla xeyna ko yelbul ndox mu tokke ci yow ki meri ci neñu tek ñanan te yalla hola li ma bakkadul fi lan biya'i yawm من الولوف ورسل الله يلا بردل بنات خليرم بوك جوارتم وماء بهر وكل الهين يلا بردل بنات خليرم بوك جوارتم وماء بهر وكل الهين يلا وسمس والخمر أسنى وكوكب ما الهواي والنور الكل يلا والدر والأرز والياقوت كالبدا كسر السماوات والأرض ما يالله بري الله دلو نكس ليرم كي يبوارس مسافايات بإسم الله يالله وحترين ندر يال مصطفى كرما دارن باركن سسينين كي الله وصلي النبي تسليم حليبي ورويره بريان يالله deglul maxla na bur def leer ga ak famu do ci bi yalla ya ak ndamam ya yalla fa do ci sahir ba ñew leer ci adam ak la wax na batim ba la jël yalla yalla taxayna leer ga duggal ci lamp wi karas zabina alban min al ahwan yalla leeram ga sax fa juroom ñaar du gijini bi ak leeral la dunya wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru ya asin leri yubaras ni jamu lere rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin ami jinni jinni bi ak di xoca lere rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin jinni jinni bi ak di xoca lere rasulullah yalla nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba yalla ko xolatul mustafa baba asal du ko gis dunya no akhram te gantil yalla yalla ñay raw kero la ñu raw ñay des kero ko la ñu des

0: Abnayrau, nyaydes karal nayudes. Galal begiduna, khablar kauni yalan. Karal nayala toholer muhammaduna. Lisidrakil muntaha, muyjamu yalan. Situan alfanglam, fuade jadu makam. Nirjamu rabul wara, khafaru yalan. Buriala dali wasallam ga. وكمنو لزاد من شماء الله يالله خمسون الف لام فوقي كان يمخم لجام رب الورى وهاب يالله بري الله بيان توخال ليرام غا وكمنو لزاد من شماء الله يالله خاربهون لام فوقي كجلي دات لجام رب الورى فتاه يالله نخانس من شمع إله يالله فمير جن لهم فوقك يمهم بجام رب الورى رساه يالله بريا لدل دخل إيرم غواك منيو نرابين من شمع إله يالله نسرون الفنلام فوقك يمهم بجام رب الورى لرسي يالله إسرائيل الفلاح فوقك يا مخم نيام ربي رب الحرسي الله بري الله دل تخل يرم لك منه لسالس من شمع إله الله ينم باسرته آلا جن يمدلغ بإذن رب الورى منانو يالله بري الله دل تخل يرم لك منه نور لسان سمع والأرض يالله مصافة خمسة آلاف بلا كسب بجام باري البراء يا درينا بري الله جل تخل ليرم غواك منه لأول من سماء الله يالله متوكسي يا سماء بإذن مالكنا بند الآدم بالسلسال يالله كرب يالله فبي مامسون آدمة لليرغنا تبي فوفي سوف يالله كرب يالله فبي ما امسنوا ادمتن لالير جناو تبي فوفي سخفا يالله ما امسنوا ادمنا بو يالله واي تخلل لير نوم دومي مخول كو يالله ما امسنوا ادم موت مصطفى لتنو موتال منا اسجدو لدين يالله ملاك يبو سجود ابليس لانك تخو للكبر والكفر والكفران يالله لارم دا ساتا جناو ما ام جاي اديت ملائكه يا ناي سياري سبه يالله ما ام سنا دمنا بور يالله اي توخلل لارم محمد ني ما قول كو يالله لارم دا ليرال جيو ما ام سنا دم فر ملائكه يا ناي سجود لي نور يالله ما ام سنا دم سلمو لير جات يالله توات ني يالله رو كو تي سار وارو يالله
1: Beno FM 106.0
2: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yastak ñel askan wi di tangal bi nga xamni